السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حي على الفناء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

هم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم

نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: إذا

صليت على علي محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القادرة بعد القبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول: والدي مريض مرض لا يرجى برؤه، ماذا عليه من جهة الصيام وماذا على أولاده؟
3: إذا كان يستطيع الصيام مع المرض فإنه يجب عليه الصيام، أما إذا كان ما يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا بسبب المرض المزمن فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو من الطعام، وعن جميع الشهر 45 كيلو من الطعام إذا كان لا يقدر على الصيام لا أداء ولا قضاء، كالمريض المزمن والشيخ الهرم. قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم.
4: فتاوى dari Fadilah Syekh Shalal Fauzan. Pertanyaannya: ayah saya sakit sudah menahun, sulit diharapkan kesembuhannya. Apa yang harus dia lakukan berkaitan dengan puasanya dan apa yang harus dikerjakan oleh anak-anaknya? Kemudian Syekh menjawab, jika selama sakit masih mampu berpuasa, maka dia wajib berpuasa. Namun jika tidak mampu, baik sekarang ataupun di masa mendatang, karena sakitnya yang sudah menahun, maka dia wajib mengeluarkan fidyah dengan memberi makan setiap harinya 1 orang miskin dengan ukuran 1,5 kilogram makanan. Dan jika dihitung 1 bulan berarti 45 kilogram. Jika memang tidak mampu puasa, baik itu di saat bulan Ramadan atau juga di luar Ramadan tidak mampu mengqadanya, baik orang yang sakit menahun atau orang tua yang renta yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka kewajibannya adalah fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu lagi berpuasa, kewajiban mereka adalah membayar fidyah dengan memberikan makan 1 orang miskin. Wallahu a'lam.
0: Fatawa Mukhtar. فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل يمكن يا شيخ الجمع في النية بين صيام 3 أيام في الشهر ويوم عرفة؟
3: يوم عرفة شيء، وثلاثة أيام من كل شهر هذا شيء آخر. يصوم 3 أيام من كل شهر، وإذا جاء يوم عرفة يصوم يوم عرفة إضافة إلى 3 الأيام. نعم، هذا مستحب وهذا مستحب.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Shalal Fauzan. Pertanyaannya, apakah memungkinkan wahai Syekh menggabungkan niat antara puasa 3 hari dalam setiap bulannya dengan niat puasa Arafah? Kemudian Syekh menjawab, puasa 3 hari dalam sebulan adalah puasa tersendiri, dan puasa Arafah pun puasa tersendiri, tidak bisa digabungkan. Kalau Anda ingin melakukan, lakukan puasa 3 hari dalam sebulan dulu. Nanti jika datang waktu puasa Arafah, maka lakukan secara terpisah. Ini sunnah, dan puasa Arafah pun sunnah. Wallahu a'lam.
0: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: يقول: هل يكره للصائم أن يستاك بالسواك الرطب في نهار رمضان؟
6: جاء في حديث ضعيف: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ولكنه حديث ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام يستاك وهو صائم في أول النهار وآخره السواك، ولو كان رطبا، ولو كان رطبا. في الترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة حديث عامر بن ربيعة حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك

0: تقول في الأضحية: هل يجوز أن أعطي أضحيتي لبيت أيتام؟ ومن الذي يمسك عن قص الشعر والأظافر، أنا أم أولاد الأيتام؟
1: الأضحية يا أخت شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة، ومكانها في بيت المضحي وأولاده يأكلون منها ويتصدقون منها ويهدون منها. وإذا أرادوا أن يعطوا الأيتام منها هذا شيء طيب، وإن أرادوا أن يتصدقوا عليهم من غيرها فالله وسع على المسلمين الأرزاق، والصدقة لهم مطلوبة لا تنحصر في الأضحية، بل قد يكونون بحاجة إلى النقود، بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى الكسوة، فتتلمس حاجتهم. نعم. وأما الشعر والأظافر فيمسك عنها من يريد أن يضحي، إن يريد أن يضحي فإنه يمسك عن أخذ شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. وأما من تدفع له الأضحية لينتفع بها فلا علاقة له بذلك، إنما هي من يريد أن يضحي، كما في الحديث أنه من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى يذبح الأضحية. نعم.
0: أحسن الله إليكم.
2: Berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban, bolehkah saya memberikan daging hewan kurban saya ke rumah yatim? Dan siapa yang dilarang mencukur rambut dan memotong kuku? Sayakah ataukah anak-anak yatim yang mengkonsumsi binatang kurban?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab,
2: wahai ukhti, menyembelih hewan kurban merupakan bagian dari syiar Islam. Sunnah mu'akkad hukumnya dan tempat pelaksanaannya di rumah orang yang berkurban beserta anak-anaknya. Mereka boleh makan daging sebagiannya atau memberikan hadiah dan bersedekah dengan sebagiannya. Jika mereka ingin memberikan sebagiannya kepada anak-anak yatim, maka hal ini merupakan kebaikan yang luar biasa. Dan jika mereka ingin bersedekah kepada mereka dengan selainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi kaum muslimin, maka sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk bersedekah. Dan bersedekah tidak terbatas pada penyembelihan hewan kurban, akan tapi boleh jadi mereka membutuhkan uang, makanan atau pakaian. Dengan demikian, kebutuhan mereka perlu diketahui oleh kaum muslimin. Berkaitan dengan larangan mencukur rambut dan memotong kuku, khususnya bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban untuk menahan diri sehingga tidak

0: yadhbaha udhiyatah. Barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban, maka janganlah memotong rambut dan kukunya sampai hewan kurbannya disembelih.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Ma hukum at-takbir al-jama'i fi yawm al-'id?
4: ما نعلم شيء يدل على يعني على جواز التكبير الجماعي، وإنما كل يكبر نفسه ولا يتاب التكبير الجماعي لأنه لم يأتي سنة تدل على ذلك.
5: Tentang takbir jama'i pada hari raya. Pertanyaannya, bagaimana hukum takbir jama'i pada hari raya? Kemudian Syekh mengatakan, kami tidak mengetahui adanya dalil yang membolehkan untuk takbir jama'i. Akan tapi hendaknya setiap seorang muslim bertakbirnya sendiri-sendiri, tidak dilakukan dengan bersama-sama, karena sunnahnya tidak menunjukkan demikian. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: يقول فضيلة الشيخ اشتريت شاة للأضحية فلما جئت بها إلى البيت وأنزلتها من السيارة كسر أحد قرنيها هل تصلح للأضحية؟
4: مسألة القرن يعني ما تذكر فيه شيء من أحد الحكم، لكن إذا كان أنه يعني هو الكلام عليه إذا كان أنه النصف أو أكثر من النصف، أما إذا كان قليلا فالعلماء يقولون ذلك لا يؤدي.
5: Tentang hewan kurban yang tanduknya patah. Wahai Syekh yang mulia, saya telah membeli seekor kambing untuk dikurbankan. Namun ketika saya telah tiba di rumah dan menurunkannya dari mobil, salah satu tanduknya pecah. Apakah kambing tersebut tetap diperbolehkan untuk dikurbankan? Kemudian Syekh mengatakan, dalam masalah tanduk, saya tidak ingat hukum yang jelas tentang hal ini. Namun jika bagian yang patah itu lebih banyak dari setengah, maka tidak boleh dikurbankan. Dan jika sedikit, maka tetap diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Wallahu ta'ala a'lam.
3: يقول اشترى الأضحية وكانت سليمة وقبل العيد بأيام كسر قرنها.
4: ما يؤثر. أقول ما يذبحها لأن القرن يعني لا يؤثر، وإنما هو نقص في الخلقة. وإلا فإنه يجوز أن يضحى بمكسورة القرن.
5: Pertanyaannya, saya telah membeli binatang kurban dan awalnya sehat dan semuanya enggak ada yang cacat. Namun beberapa hari sebelum melaksanakan Id, tiba-tiba saya lihat tanduknya patah. Apakah boleh saya menyembelih binatang kurban yang seperti ini? Kemudian Syekh mengatakan, tidak berpengaruh dan tidak mengapa jika tetap disembelih. Hanya saja memang kurang sempurna fisiknya, namun tetap diperbolehkan untuk disembelih meskipun tanduknya rusak. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: يقول ما هو موضع الذبح من الرقبة في الأسفل أو في
4: يعني يكون من بين الرأس والرقبة، ويكون في أصل الرقبة ويكون في أثنائها، لكن يعني التي تنحر كالإبل تكون في أصل اللبة التي هي في أصل الرقبة، والبقر والغنم تكون يعني عند ملتقى الرأس بالرقبة، فهذا يقال ذبح وذاك يقال له نحر، لكن كما مر بنا يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني الإبل يجوز أن تذبح يعني من رقبتها بين رأسها ورقبتها، وكذلك الغنم يعني يجوز أن تكون في أصل الرقبة الذي هو مكان النحر، كل ذلك جائز، إلا أن الأصل أن الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر.
5: Tentang bagian yang harus disembelih. Pertanyaannya, leher bagian manakah yang harus dipotong urat-uratnya? fadilatul

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: أذكار الصباح، أذكار الصباح.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.